لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استووا أقيموا صفوفكم واعتدلوا صف دربتكان dan diluruskan. الله أكبر

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ولا أتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ولا أتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ولا أتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أنت السلام، منك السلام، وإليك عاد السلام. فحين ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام. صبرت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. إليه ربنا أنت مولانا. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله.
1: Pendengar program satu Radio Republik Indonesia, semoga di manapun berada, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada hari ini siaran langsung salat Jumat dari Masjid Agung Kota Sibolga di edisi 21 Agustus 2026 Masehi telah selesai dilaksanakan, dan terima kasih kami ucapkan atas perhatian serta kebersamaan di manapun Anda berada. Kami yang bertugas dari tim unit Selan Luar, saya Ahmad Ferdian, beserta tim unit TMB mengucapkan terima kasih atas kebersamaan untuk hari ini. Dan untuk siaran langsung berikutnya dapat Anda ikuti tetap bersama di Pro 1 RRI Sibolga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Joni di Pro 1 RRI Sibolga.
2: Baik, terima kasih Ahmad Ferdian dan rekan-rekan di tim OBVN yang sudah melaksanakan ataupun menyiarkan siaran langsung sholat Jumat untuk edisi hari ini, Jumat 21 Agustus tahun 2026. Dan pendengar, selanjutnya kita akan jalan kebersamaan kita untuk hadirnya ke ruang dengar Anda, yakni Lintas Megatol. Selamat siang dan selamat menantikan.

أمة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.